0: collapse, Trump's rhetoric will claim progress, but the analysts' warnings of improvisation suggest the blockade's limits and Lebanese displacement will remain flashpoints. Best case, tense managed de-escalation with easing economic pressure. Worst case, limited violations reigniting exchanges. Overall, the region trends toward fragile stabilization rather than resolution. Volatile, fast-moving, and high stakes with global ripple effects.
1: Thanks, Grok, and thank you all for joining us this week. Thanks to Sheikh Bilal Asad, Khaled, and Aziz.
2: Thank you for joining us. Following is a message from our sponsor about MERS and a nasheed from Mahazain titled Let It Go.
1: Assalamu alaikum.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، خبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: Radio Adelaide sponsor.